0: كامبس بودو
1: شاتو شاتو نعم
2: راديو الجامعي 88.1
0: 88.1
3: Radio Bordeaux
0: 88.1
2: Radio Campus Bordeaux
4: 88.1